مسكن اي سي وزلا وانا اي كان اي بيزو فو نسمع بان اي سي نما خايا مني مني عجيني بو